لعبت أسود يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: لك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني Come on baby إيه لدو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: Le deuxième texte est intitulé Shavaya. Je traduirai juste le titre, ça ferait Fragmentation. عنوان النص اللي بالعربية شظايا. جلير ان عرب. فلسطين أولا وثانيا وألفا. فلسطين قبل كل شيء وبعد كل شيء ودونها لا شيء. فلسطين في العقل والقلب وكل مسام الجسد. فلسطين قبل ذهاب الظمأ وبعده وساعته. سنة ونصف، 18 شهرا، هل يعقل ذلك؟ ما أكبر قدرتنا على التكيف مع الأشياء أمام قدرتنا على تغييرها. فلسطين أو فلتقم الساعة فلا فائدة من تأجيلها في عالم دون روح. لا فائدة من كرة أرضية تدور لتأكل نفسها مثل الثعبان الذي يأكل ذنبه. فلسطين لنسترد بعضا من روحنا ولترقد أرواحهم وأرواحهن ببعض من السلام الذي لم يروا وترين منه شيئا. فلسطين لكي يكون لمكة أهل يدرون أو لا يدرون بشعابها. فلسطين ليكون لنا معنى وليكون للمعنى معنى. فلسطين نصر أو استشهاد. فلسطين أو الخراب. فلسطين تقاوم وستنتصر رغم التكيف والأعداء. حزن عميق من عمق الأعماق، حزن صعب الوصف ومستحيل الشرح، حزن بحجم الكارثة، قهر بحجم الحزن وما يعجز عنه المجاز، قهر أيضا بحجم المقاومة، سحقا لخطاب الهزيمة وسحقا للخطابات جد الإيجابية غير المتصلة بواقع مادي ملموس. لفقدان الإيمان ثمن وللأوهام ثمن. أصبحت أكره السعداء والسعيدات، أغبطهم وأكرههم وأحملهم جانبا من المسؤولية. أرى في السعادة عمالة وتواطؤا وامتيازات. منذ يومين قال أحد أصدقائي السعادة مقاومة. أخذت نفسا خدش رئتي وتذكرت فيالق المفكرين الذين لطالما أزعجونني لأنهم يعدون كل شيء مقاومة مفرغينها من جوهرها وروحها. تذكرت هوس الأحياء بقصيدة الشهيد رفعة العرير بأن يجب أن نعيش لو ماتوا، هوسهم بها دون غيرها لأنها تعزيهم في بقائهم قيد الحياة. قبلها بأيام سألني شخص آخر عن هواياتي وما يثير شغفي. قمت بتعداد الكثير من الأشياء لكن في صيغة الماضي. قال واليوم؟ قلت لا أدري، أحب النار أكثر من أي وقت مضى وأحب غير السعداء. ضحك وتساءلت أنا متى سأضحك بتلك السهولة من جديد. ما أصعب ألا ننهار وألا يقتل الحزن الأشخاص الخطأ. حاصر حصارك لمفر، أقول لنفسي حاصر حزنك لمفر. باسم الحزن والقهر، باسم كل من التقط ذراعا سقطت وضربت بها العدو سننتصر. باسم التاريخ المتحرك والجحيم المستعرة في العديدين والعديدات منا سننتصر. أجل، لكن يا الله، يا بعضا من العدالة، فلننتصر اليوم، فلننتصر عاجلا لنضحك وفي فمنا بعض من الأسنان. بعض آلام الروح لا ترسكل بل تتحول إلى ندبة أشد وضوحا للعين المجردة من بقايا هجمة سكين على الجلد. بعض آلام الروح كالفتنة أشد من القتل، لا ينفع معها لا عقار ولا دهر. يقول تميم أيها الناس، إن خذلتم غزة فأبشروا بجنود العدو في غرف نومكم. وكان لبنان واليمن والعراق وسوريا في انتظار الثور التالي. يقول مريد عندما تقع المذبحة فالمجرم ليس الذابح وحده، المجرم أيضا من يلوم المذبوح أيا كانت أخطاؤه. الذبح ليس رأيا سياسيا، إنه جريمة. وكان الذبح واللوم والسياسات المكيالين والتماثل والسكوت الشاهق. ومن رحم الدمار والصمود تقول سيدة استشهد زوجها وأطفالها الأربعة، لدينا قماش يمكن استخدامه ككفن لأطفالنا، ولكن ليس لدينا قماش نرفع به الراية البيضاء. ودفع البعض الغالية والنفيسة لترفع الراية وتطأطأ الرؤوس وتنشر الفتنة في النفوس. وقال بعضهم: نحن ضد الجميع. وقلنا: نحن مع المقاومة ضد الجميع. لبورك فينا إن لم نزرعها نارا في حجم مهانتنا في كل مكان. لبورك فينا إن تصالحنا مع البياض ونسينا. لبورك فينا إن صرنا جزءا من السبب. مرسي، شكرا.
1: I will read
2: a poem that I it's fresh, birthed yesterday. It's untitled, and it's in English. And I also translated it into French, so I'll start with a French version. Il y a une pente parsemée de jasmin menant à une caverne de djinns, transcrivant dans le brouillard les percepts d'un décalogue. Les oliviers brûlent encore, les branches se transforment en plumes, écrivant des mémoires, réveillant des noms enfouis sous les décombres de bassesse. Dans la serrure du crépuscule, la lumière s'éloigne. Étouffant les rêves par les croyances de paume. Les enfants dérivent, tombent et volent. Les mères poursuivent les cris fantômes. Il y a des vautours dans le vent, troublant la brise, des revenants, des tourbillons qui griffent les impuissants au cou. Des hurlements dans les flammes de Géhenne, appelant à la traque leur hantise funeste, des sens pollués. Les serpents muent la peau de la raison, rase la terre des tombes et des greffes, engendrant des monstres obscènes, croques venimeux en forme de museau.